0: يا شارلوت تخيل
1: هل مركزية ترين
0: أكبدت عليها خيوج هرمة شفوفرت وهذا نتسليل خيوج سليل ذا نشمع إم هرمة شفوفرت أزمان كتار لأخر مكن وهو تسليل ممشاخ فر فر فر فر בניגוד לצליל התפוס, זכור, אל תתחיל בחיוג לפני שנשמע צליל החיוג.